0: Toque diferente en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.
1: Хавраха гэтнэмэд чохгон хилал укрван гээл гас хохнол лах гавад чгаг баник колла ка азран хилал
2: шахны зра ишхи
3: ач и
2: ишни акала
4: чга хэриха
1: махонч их унагч тибигрич памргас лимал махонч их нгойсас кана махонч их штоқил тарути мишкола хонач нак нитсилна нармаг мишкола хов нак нкатр тибиях нкасаха гих чкан катр гойсах خراخ اجنق اوتتا نكو توختو اك مخونا قساق تاقيخ خراخ نق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تقانك اوتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نيترخ نخ بيتق عال ملون تقريل نكي كونن كت كيتو مايون تات كولا تتا تشتن مايون تات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نخ كونا نق تخيخي نخ كونا نق لقوغ نقي نخ برقانساخ وطلاخك اصلي مال قسين جوقكون خلال خبرخونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوطلخ خستيسيا چقا نقاچ نخكولكي اترخ ايبناق چقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Atitlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Atitlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

تتيس لام جاتي ونقع اخلا باك رانك شرين تقعي سلوم ملتيوش كاتيبات قان نقعك اشاخ شبتان نقعك اشاخ با كي قوتي مالت كاربكين كارانق اخلا كا عديق ونقعك اشاخ كان ان سان لوكاس توليمان كانت قاخرة هو كان كرق اخلا كا هيكو هلاف بشبيل انيس بسياج قارخون اخلا كا ارشبيل ميجيل تخينا نسموك اشام اخون شالت كارانبيغ ينكر قخلاقات قا كونهلال كا رامي وسورشبيل اكولا ان الكانتون باكوك كارانبيغ así que saludos cordiales a don Diego que la esté pasando de lo mejor que el creador le esté bendiciendo en esta preciosa tarde y por supuesto con mucho gusto le estamos incluyendo Marima también de Lágrimas de Santo Tomás para que pueda usted disfrutar en casa y disfrutar del delicioso descanso. Así que bendiciones para usted y familia. Y si está en hora de almuerzo, buen provecho. También le deseamos en la hora del almuerzo. Así que claro, aquí Cotimal, que quien con Gilal Xaniel, Oscar Aybach, pues a papá Shaxrika, Jimikachik, Marim, Vasque Cutumpa, con Gilal Xaniel, Sahabraraka. Ahí, Taxuban, la 1 de la tarde, 20 minutos, Kashkatra.

كتكيكوتا وتشالال صراحة وراهم كي لاخت أقيخ بوركي أتت أتنوخناك سان ميسمو كريستو ديسبوس كي algunos hermanos que no chic participar en la Santa Eucaristía precisamente chuanen no chic participar en la Eucaristía pues al mismo Cristo en que recibir cuando en que comulgar sacramentalmente o espiritualmente.

0: pinapakcha ba nagsartu siya sa mah? Rukinga kolua mi kope, kolba kompak kas kaljavirte. Kredito vivienda, harat palsahu na buchuech kas ayarir chinibir kubhir. Kredito agrícola, haranu benka na nimtra atekon. Kredito productivo, haranu benka na nimtra a negocio. Kredito moto o kredito vehículo, hatka abarkas na bajo batet ngat baba. Kredito de consumo, haranak kas na bajo na bentet chpama kas limar. Sra kompak kayaho, nak na yarih na ben, nailang hilal chavech. Kulua mi kope, mismahap na bi, chka avk inter.
1: Ang hafat na med, chok kon hilal o krivangil, kas kuknan lang hikavat, chka kbanik, kola ka patran hilal.
2: Shaknit ra ishki.
3: Ach I.
2: Ishni. Akala.
3: Chka heriha.
1: Makhonich ikhub nakish tibir rich pamrgas limal. Makhonich ikhn kuisaskana. Makhonich ikh shtokil taruchi. مش كل أخو نتشنق نتصيرنا نارماك مش كل أخو نق نكتر تصيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أتشنق مؤتتا نك أتوختو إك مخو نقصاخ تاقيخ خرا أتشنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شبخ نيترخي نخبيتك أهل ملون تقريش نكتكونا نكتكيتو ما يون تاعت كل تتتشتن ما يون تاعت كل تتتلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبرقان ساخو تسلاخ كاسلي ماش قشين تقكون خلال خبراخو ناوغ نياتخ الرماش أديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبرا الراديو انتخنا نسمخا رماش نياتخ خون وتسلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولا كي أتراخ إيفناق تشقا خونت نمت خونام كي إيخ كيل شيك كون خلال
4: Radio La Voz de Atitlán.
5: Es la hora 17, 8 minutos.